0: موتيفو.
1: وانات كيروفون، موسيقى للأستاذ عبد الوهاب.
2: Rabe.
3: Einfach gutes Radio.
2: Bern on Air.